طبعا يا حبيبتي فرحانة منك، والدنيا كله فرحانة منك، وأستاذ السودان بصفة خاصة فرحانة منك. سودان وياي، أستراليا وياي، سودان وياي، أستراليا وياي. ووو.